رويت اتوديك ازفت بارتي شو سمر اديشن اجي سنتيزن كيلن سورايغ ميكسلك نكتك ازيغ ازي ماش لايك ركت دازان مسابل الفلتني خوتيزن كيلن سورا تلو سورايغ الو كيف عشان مشوريو